دائما أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاد من محمود الذي وعده.